مع الوقت راك وش فيك يبان مرديت لبلا مردت في الداء بلاتي نورمال جمال كوليدا هيرون الكولومبيان كنزيد في الميزان عفت بلوطوبان.